SBS وبدو كوباني مو كوليغ كاثرين بيلات ديسكا نو ازوين ما فا ديو او ريفوا اي بون كوتيا شو افيك راديو سيسيل اي مو كيتو افيك تانيا كي سنت زيل توبيك